0: Are you okay?
1: Yeah. Are you okay?
0: Yeah, I'm okay.
1: So this is your first time?
0: Yeah, first time. It's my first, yeah. Like, how can you say this? How would you describe first what?
1: Like first Israeli attack or breaking into one of these villages. Yeah.
0: Yeah.
1: And we don't know yet if there is like anyone injured or something happened. We don't know because it's not over yet.
0: Do you ever bring your kids to this place?
1: Yeah. Yeah. Because sometimes they play there. They were asking me to bring them here, like last night, and I told them no, not now, maybe someday later. Hopefully they. No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
1: إيش؟ لا خذها كلها مبدئيا.
3: ما اللي هون؟
1: يا خلص ولا شيء خلص طيب ضرب عليك. سكر الباب.
3: نروح من هاي انت الشنطة والبساط والموضة يا ولد لبكت في ناس.
1: نعم؟
3: ليش لبكت في ناس؟
1: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسة يا ابا. ارضى عليك.
3: انا سكت كلمة هاي العطار.
1: يلا شغل.
3: وقت ضحك هسه عشان الناس تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
3: ليش مش عارف. يا رب احمدنا يا رب. الحمد لله. بلشنا الفجر والله.
4: لا هسه مش نايم.
5: نمت على الساعة.
4: تعرف شو صار فيي؟
3: شو على الساعة؟
4: كنت اشتغل.
3: ما نمناش للفجر.
4: اسمع كنت اشتغل العجل تبعه هذا المحرك بلش يبطنج يخرب.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience because I believe games